مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل.

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب.

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير

يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع

أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه. فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. It is the day of Imam Sajjad alayhi salam, Imam Baqir alayhi salam, and Imam Sadiq alayhi salam. Ziyarat for Tuesday.

لله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موال لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين.

صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا

0: در حوزه اسلام شناسی از شخصیت های مثل لویی ماسینیون، در حوزه فلسفی از شخصیت ها و مکاتبی مثل اگزیستانسیالیزم سارت و کامو و سایر به اصطلاح چهره های اون زمان دکتر شریعتی تأثیر پذیرفته بود، و یکی سوم در بحث جامعه شناسی و نو مارکسیزم بود که اساتیدی مثل لوفیور.
1: Ali Shariati got directly involved in the Algerian anti-colonial political movement in France. He was inspired by the Algerian National Liberation Front and called for military training of Iranian students in Algerian resistance camps, and was a co-founder of the Freedom Movement for Iran abroad. He also joined a protest in support of Patrice Lumumba, the first elected Congolese leader who was assassinated in January 1961. His political activism led to his brief imprisonment in France.
2: كان العالم الثالث كله خارج من حروب الاستعمار والتحرير، وكانت إيران تحت وطأة نضال قوي مع نظام الشاه، وكانت الحضارة الإنسانية كلها تسيطر عليها الحضارة الغربية، وكان التحليل الإمبريالي لهذه الحضارة واضحا كذلك عند شريعتي، فلا يمكن أن نتوقع شيء آخر من شريعتي سوى أن يكون بعض من هذا المد الثوري. كل هذه المناخ، مناخ عقد الستينات من القرن الماضي، كان شريعتي يعيش فيه، وكان لابد أن ينظر الإسلام من هذه الزاوية، أن هنالك ماسس، هنالك أعداد ضخمة من المستضعفين، ليسوا مستضعفين فقط اقتصاديا ولكن فكريا وروحيا، ولا بد من تحرير هذه الأعداد الضخمة.
3: موقفه من الاستعمار كان موقف كتير قاسي. هو صح درس بأوروبا، قرأ الفكر الغربي وتأثر فيه واعتنى بمعرفته معرفة كافية، وقدر مثل هذا النتاج واعتبر أنه هذا نتاج إنساني كوني، لكن كان يأخذ على هذا الغرب نزعته الاستعمارية، رغبته الدائمة في فرض ذاته كقوة كونية مهيمنة على شعوب فقيرة، في استلاب إرادة شعوب لا تملك قدرة المواجهة.
1: Ali Shariati returned to Iran with a doctorate, only to be arrested for his political activities in France and jailed for a second time. After his release, he began teaching at Mashhad University in 1965, but was always under close surveillance by the Iranian authorities, the secret police, SEVAK.
4: و دستگاه نظام ساواک برقرار کرد، محدود کردن شریعتی و سخنرانی‌های شریعتی بود. شریعتی هر جا که می‌خواست بره دچار محدودیت بود و مانعش می‌شد، همونجوری که مانع درس دادنش تو دانشگاه مشهد شدن و نگذاشتن اونجا درسش رو ادامه بده. چون
5: these classes took, for example, 4 hours instead of 1 or 1.5 hours, and students were sitting there, and next day would come again. The regime, even though Shariati never mentioned the name of the Shah, but they could not tolerate him and expelled him from the university.
6: نلاحظ أن كثيرا من المفكرين ربما يمتلكون أفكارا جيدة ولكنهم لا يبوحون بها ولا يعلنونها، وذلك خوفا من ردود الفعل من قبل السلطة أو من قبل الغوغاء العامة، بينما علي شريعتي لم يكن يخاف لا من السلطة ولا من الغوغاء، وكان يشعر أنه صاحب رسالة وأنه يجب أن يؤدي هذه الرسالة حتى لو أدت به إلى أصعب المصائر التي يمكن أن يصل إليها.
7: A drop of water, if not part of a river or dissolved into the sea, is like a dewdrop. It lasts only through the night and disappears with the first breath of dawn.
3: نقل إلى مدرسة ابتدائية في أقاصي خراسان في قرية نائية، فقبل وافترض أن تجربة الإصلاح كما تكون في الجامعة.

0: تكون في حسينة إرشاد، وتكون في حي في طهران، تكون في قرية نائية لا يملك الناس فيها إلا ثقافة بسيطة متواضعة، يستطيع هو بما يملكه من ثقافة أن ينقل وعيهم من حال إلى حال. وبقي هناك فترة من الزمن حتى شكى بعض الموظفين الكبار في منطقة خراسان لسلطات المركزية في طهران أن هذا الرجل أفسد عقول الناس بأفكاره وغير من رؤاهم، وأصبحوا يعترضون على سياسات الحكومة، فأعيد إلى طهران رغبة من السلطات في إبقائه تحت أعينها.
1: But the authorities' plan to suppress Shariati's activism by bringing him to Tehran backfired. It was 1967 when revolutionary movements were beginning to emerge across the world. Shariati joined the Hosseinia Ershad, a prominent cultural and religious institution. And people came from far and wide to hear the fiery orator criticizing the Shah's regime.
2: افکار شریعتی بر نوجوانا همین بس که بعد از ظهر جمعه که اینا می اومدن و توی حسین ارشاد حتی از شهرستان ها شرکت می کردن و به سخنرانی گوش می دادن، فردای اون روز بسیاری از جوانا این نوار ضبط شده اون رو به همدیگه می دادن، یا کتابی رو که سخنرانی هفته قبل حالا دیگه به صورت کتاب در اومده خریداری کرده بودن و دست به دست می‌گردوندن و بعضن یواشکی در کتابخونه ها قرار می‌دادن و بچه‌های کتابخون رو جذب می‌کردن.
3: ایشون در تهران فعال بود در حسینیه ارشاد که من در مشهد بودم، که اولین نامه رو ایشون نوشت به من که معروف شد چون پخش شد در کشور و اون با اون جمله تموم میشه که اگر می‌خواهی به دست هیچ دیکتاتوری گرفتار نشوی فقط یک کار بکن، بخوان و بخوان و بخوان. این جمله هم معروف شد در ادبیات.
1: The Hosseinia Ershad became the focus for Shariati's outspoken views. His powerful, youthful voice appealed especially to young people, and he spoke in simple language about Islam, injustice, and how he thought Iran should change.
4: When Shariati started his lectures and his writings and his lectures were distributed, in a way, Shariati became an alternative instead of Marxism, as I mean, his thought, the religion as he used to introduce to his audience and to the youth.
0: خطابه كان متوجها إلى الوعي المباشر للجمهور، حتى لو لم يكن هذا الجمهور يملك ثقافة عالية ولا تعليما كافيا، كان يستطيع أن يستوعب أفكار شريعتي، لأن طموحه لم يكن طموح تأسيسي للأفكار بمقدار ما كان طموح تحريك الإرادة وتحريك الوعي وإعادة استنهاض الثقة بالذات من خلال الكلام.
1: Shariati's increased profile, however, also made him more of a target. He drew criticism from both government loyalists and religious leaders. They were especially angered by Shariati's speeches on what he considered religious backwardness.
4: There were some religious-oriented people and even authorities who did not agree with Shariati and criticized him, or in a way Shariati was considered in their views either as a Wahhabi or as a Marxist.
5: Ali Shariati أراد أن ينشر الأفكار تحرر بشكل أساسي، وكان يريد أن يكون مصلحا دينيا، بمعنى أنه كان يريد أن يجعل من الارتباط العاطفي بالإسلام والارتباط التقليدي بالإسلام

0: ارتباطا ثوريا، ثوريا بالمعنى الحقيقي للكلمة.
1: A nation that thinks in a straight way is a dead nation, because that's not thinking at all.
2: Shariati was a sociologist, so in the view of religious scholars, he was relatively new to religious discourse, and yet was offering up radical ideas on the subject. They believed this was the sole domain of Islamic scholars. They warned people not to follow his views on religious matters.
3: أن الذي يريد أن يتكلم في أي علم يجب أن يكون متخصص. من يتكلم في علم بلا تخصص يعني سيخبط خبط عمياء. مو مقبول، عقلائيا مو مقبول. لما يجي إنسان غير محيط بكيفية معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى، ولا هو محيط بالأدلة الكافية على الأحكام، إذن هذا إنسان مخلط، يعني ربما يصيب في بعض الأفكار ولكن سيخطئ في كثير من الأخطاء، وهذا ينطبق على علي شريعتي وعلى غيره ممن لم يحط، لأن لم يثبت أنه يعني أحاط بالأدلة وبطريقة الاستنباط التي إنما يحيط بها قلة من الدارسين.
4: He used notions like religion against religion. By that he meant that the existing religion is against the true religion. So he was himself introducing religion against the existing religion. In that way, he was trying to attract the attentions of the youth to through Islam.
5: مسئولیت عالم، مسئولیت ایجاد یک انقلاب شیعی در نوع برداشت و فهم مذهبی زمان ماست. مسئولیت گستاخ بودن در برابر مصلحت ها و عوام و پسند عوام، گستاخ بودن در برابر این پسند ها.
2: Ali Shariati challenged the traditional views of Iranian religious thinkers, especially those he referred to as scholars of power. He saw them as an elite, protectors of their own status and wealth, riches taken from the country's poor and voiceless people.
6: تو جامعه باشه یک دین روشن فکرانه، یک دین نو نگر به مفاهیم دینی، طبیعتاً تنابدار اونها بود. این دو نقطه تقابل اینها بود و شاه از این بابت یا نظام شاهنشاهی از این بابت از دکتر شریعتی نگران و ناخشنود بود و شریعتی تمرکزش رو بر همین گذاشته بود.
0: فی تفکیر علی شریعتی ان هناك خطأ كبيرا وقع في الاسلام هو وجود رجل دين في الاسلام. هو لا يريد أن يكون هناك رجل دين، وفعلا يعني الإسلام لا يتضمن فكرة رجل الدين، يعني فكرة أن فلان هو الناطق باسم الدين أو فلان هو الناطق باسم الدين، وبالتالي فإن شرعيته مستمدة من السماء وليست مستمدة من الأرض.
3: طبعا هذه المقولة بهذا الشكل يعني تشبه الخرافة، لأنه لا يوجد صنعة في العالم، أبسط صنعة في العالم تحتاج إلى مختصين بها. دين كدين الإسلام فيه شرائع وأحكام وعقائد، فيصير دين بدون عالم ينقح أحكام هذا الدين هذا مستحيل. أضف إلى ذلك القرآن والنقولات الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات

0: This restricted his public profile, but his revolutionary ideas continued to quietly spread among young Iranians. They sought out his books and tape recordings of his lectures.
1: نگاه شریعتی باید درست تعریف بشه که اسلام چیست و انقلاب چیست به اسلام. چون دکتر شریعتی معتقد بود که فقط جامعه مسلمان اگر از انقیاد استعمار یا استبداد یا استثمار آزاد بشه کافی نیست، بلکه باید خود اسلام از زندان ارتجاع آزاد بشه. این تز دکتر شریعتی است. بنابراین اسلام انقلابی از نظر ایشون اسلامی است پالایش یافته یا رفرم شده یا اصلاح شده یا بازبینی شده و با بازگشت به سرچشمه های اصلی که به اصطلاح کتاب باشه و سنت.
2: بناء الذات الثورية عنده تقوم على ثلاث عناصر، على المعرفة الوجدانية، ويقصد بالمعرفة الوجدانية الشعور الديني، هذا الشعور العميق بكوننا ذوات ترتقي فوق مستوى أن تكون مجرد ذوات مادية. اثنين، العمل، والعمل من أجل إنجاز العدالة. ثلاثة، الحرية. الذات الثورية هي الذات التي تمتلئ بإحساس روحي. اثنين، التي تعمل من أجل العدالة والتي تعمل بحرية. إذا هو حققناهن تكون رسمت عنده الأيديولوجيا الثورية، إذا صح التعبير، لإنهاض المجتمع ولتكريم الإنسان.
0: Shariati came under relentless pressure from Iranian internal intelligence. He was finally allowed to leave Iran in 1977 and went into exile in Britain. But only 3 weeks later, he was found dead in his apartment. He was 43. The circumstances of his death are still unclear. The official report said he'd suffered a heart attack, but some of his family and supporters suspected something far more sinister.
3: دولة ديكتاتورية من هذا النوع لا يمكن أن تتحمل مفكراً متقدماً أو تقدمياً، خصوصاً عندما يرتكز فكره التقدمي على الإسلام الذي هو دين الدولة ودين الشعب كله، وعلى فهم متقدم جداً للإسلام، سواء من حيث القيمة الفقهية أو من حيث القيم الاجتماعية.
4: إنكه چرا طبیعتاً قاتل او هنوز مشخص نشده؟ قاتل او به نظر من همون دو دسته بودن که به عرضتون رسوندم. یک عده نوکرای با جیر مواجب ساواک، یک عده نوکرای بی جیر مواجب ساواک. مسلماً شریعتی به مرگ طبیعی به نظر من از دنیا نرفت.
0: Shariati's exile from Iran continued even after his death. The authorities refused permission for him to be buried in Iran, so his body was taken to Damascus and buried there. Some Palestinian resistance leaders attended the funeral. One of his closest friends, Musa al-Sadr, a Lebanese-Iranian Shia cleric, politician, and revolutionary leader, led the funeral prayer. Later, al-Sadr's Iranian citizenship was revoked for his part in Shariati's funeral.
5: استشهد في فترة مبكرة. يمكن إذا خطأ به العمر عقد آخر كان سنرى إنتاج أفضل لشريعتي وسنرى فلسفة أكثر أصالة وأكثر قوة، ولكن في تلك المرحلة، مرحلة المد الثوري الذي كان يحتاج إلى أفكار بهذه القوة بهذه الثورية، أدى شريعتي دوره على الوجه الأكمل.
1: دوستان و دشمنان یا منتقدان شریعتی متفق القولند که اندیشه و کلام او خیلی تأثیر داشته در جامعه ایران، یعنی در مورد ابعاد تأثیرگذاری او اجماعی وجود داره. حالا این تأثیرگذاری ولی تا کنون دكتور شاي.

0: His pictures during the time of the revolution were everywhere. His sayings were all over on the walls written, and many, many young and religious people in general who participated in the revolution, who even did have responsibilities in decision making after the revolution, were very much affected by him. Very intellectuals were affected before the revolution and continued in that way.
1: انقلاب 22 بهمن ایدئولوژیش رو بخش عظیمیش رو از شریعت گرفت. اگرچه آقای خمینی در حق رهبر این انقلاب بودن، ولی به نوعی باید بگم رهبری اون چیزی انجام می گرفت که شریعتی اون رو تئوریزه کرده بود، شریعتی اون رو مطرح کرده بود طی سالهای سال. چون من فکر کنم خیلی نادر باشند جوانای اون زمان.
2: هذه الافكار وظفت في الثوره الى اقصى مدى، وليس الحال طبعا ظل كما هو بعد ان انتصرت الثوره، بعد ان ظهرت طبقه رجال الدين الشيعيه. لم تجد الافكار هذه حظها من التداول والنقاش، بل ان شريعتي يمكن في مرحله من مراحل الثوره اصبح محاصرا ومنبوذا شيئا ما.
3: توفي مبكرا وترك اثارا كثيرة ما زالت حتى الآن يصح أن تكون ملهمة لعمليات التغيير المطلوبة، ليس في إيران فحسب، ولكن في إيران وفي العالم العربي أيضا وفي العالم الإسلامي.
4: الشريعة يعني نحي جانبا ولم ينل ما يستحقه من اهتمام في دوائر المعرفة والفكر، لا في سياق الفكر الإسلامي المعاصر، ولا في سياق الفكر الإيراني، ولا في سياق الفكر العربي. نحن المسؤولين عن صناعة حاضرنا وعن صناعة مستقبلنا، مش علي شريعتي. ما بدنا نوقع بالفخ الذي أراد علي شريعتي أن يخرجنا منه، وهو أن نقدس التراث لأنه تراث، وأن نؤبد وجوده، وأن نتعامل معه تعاملنا مع الحقيقة. علي شريعتي منه حقيقة، ولا هو حقيقة مؤبدة، ولا هو تراث ينبغي أن يستعاد كما هو، ولا تراث ينبغي أن يقدس. علي شريعتي ينبغي أن يستلهم، وبالتالي نحن المسؤولين عن إعادة بناء ذواتنا استلهاما من علي شريعتي.
5: Ali Shariati tried to fuse Islamic thought with revolutionary ideology in the context of anti-colonialism, social justice, and political liberation. He was certainly a key intellectual architect of what later became Islamic political activism in Iran. His legacy and influence reached well beyond Iran into broader Islamic and post-colonial thought.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على خير خلق ونور عرش أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين. I begin in Allah's name, the Beneficent, the Merciful, and all praise belongs to Him for granting us this life and giving us the opportunity to reap from His infinite treasures, not only in terms of material but spiritual and time, and the power and the potential of existing eternally, which I think is one of the most precious benefits of existence, is the potential to exist forever in a state of bliss and happiness, of course. And our objective in life, while we exist on this earth, as we know, this earth is not why we were created. The earth is a temporary place,

نيض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده

0: الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان

الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب

الشريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم

اطلبوا حوائجكم من الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. استريح، بارك الله فيكم.

المحيط. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العليا خیر من الید السفلى،

sake of this Imam. Ya Aba Abdillah, Ya Hussein ibn Ali, أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوجهنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المصدق المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على الظالمين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللانة الدائمة الباقي على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صلاة الله for tonight's Thursday night majlis, I begin with the very beginning ayat from Surah Mulk, where Allah subhanahu wa ta'ala praises himself, Tabarak alladhi, blessed is the one in whose hand is the kingdom. And this is further explained by saying, Wahu.